هاي كماتا حويلت أوينا كو برين تنرى كومنا كتانكي قو خنيس چلوناك مانت أسبريتا إسبيناك قراتيناك ماوريناك وكروخاترو چهوك أمبينا كتياني چهوكوش بحريات أتخراكو كمي مانت أسنياتا كيخام چلو خبالي بمونا بونراكي واتخام Un ham toques a la tasin sin techt asita punia ni chach un putim pihal pawai kitam piman asita chalua kan kanakan wa chalua wa yaqis hayu kama ya ni chau kataki u cha khawil to ni gaut kharakim kunati kha kai sa chua bi salaya to qinawam tun ka kim sani urna ka sarak kan ya kasiptiven vaccina ut kan match akara feria maravilla del pescado ayuka chalua khatuyut kan khaluk se to qinawam kumak mang asir khalwaya tu kemata kun chalua kal tun escuchant noyat chunyu putim pi kro kha kun mutisitum pi suka khumata khani hani cham hakir chalua na kukra pachu pataka mai katusin khenta khane khuna ki kanam pi mang asir kuma sarwaya khamayam utkhani ma feria maravilla del pescado tunka kimsani urna ke sarak kipana aka septiembre vaksin kau kan ganisa chua wisalaya tokinganiwam

0: هل يمكن أن تكون تبيني قسبرين دان كاركا كربان كسينا هي ساني أو بچخ برين خامبي توقت إنيا تاكي هي چاق وكي چاوية كال توقت إيوانياني خطيري سابد روا واستطان بيكوت سينكياني أكا كيكي با أوراسارو باقالي خوارون بچاتا تونكا بچكاما چيكانيشت أسيس كراحتان سابا سابدو أروبناك كما خا خطيري فاقسينا كوتين دانياني سبتيمبر فاقسينا هي ساي Kusisinya apa nai? Munasin paksi kecet kecet polisin ke pangkar pangkar paksi. Akak kusis tahu impi. Serant awak nyani. Hutiri sabado uru kema apa nai? Munat hilana kuli ganak. Askin hama. Samar kara kini nyani utkemin kesana. Walik.
1: Siapa yang lagi nyer? Musinya ne. Dia mama cinta nasional.